0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

التعليق وموضوعه: الشراكة الاستراتيجية بين الهند والسويد. وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى غوتينبرغ في 17 من مايو ضمن المحطة الثالثة من جولته التي تشمل 5 دول، وقد رافقت طائرة جريبن المقاتلة السويدية طائرة مودي لدى دخوله المجال الجوي للبلاد، وكان في استقباله في المطار نظيره السويدي أولف كريسترسون، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية، كما رحبت به الجالية الهندية من خلال عرض لرقصة بهارات ناتيام. وفي مراسم خاصة منحت ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا رئيس الوزراء مودي وسام النجمة القطبية الملكية درجة القائد الأكبر، وهو أحد أقدم وأرفع الأوسمة السويدية، الذي أسس في القرن 18، ويعد هذا الوسام أعلى تكريم تمنحه السويد لرؤساء الحكومات الأجنبية تقديرا للخدمة العامة الاستثنائية والإسهام في تعزيز العلاقات مع السويد. وأعرب رئيس الوزراء مودي عن خالص امتنانه للأميرة فيكتوريا ولشعب السويد على هذا التكريم، مهديا الوسام إلى 1.4 مليار مواطن هندي وإلى الصداقة الراسخة بين الهندي والسويدي. وأشار مودي إلى أن منحه وسام النجمة القطبية الملكية يعد تأكيدا جديدا على الروابط التاريخية والحضارية بين الهندي والسويدي، وتقديرا لما يجمع الشعبين من مودة في العلاقات. كما أصبح مودي أول زعيم آسيوي يحصل على هذا الوسام، ويمثل منح هذا التكريم محطة بارزة في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والسويدي، ويعكس الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز التعاون الثنائي والإسهام في تحقيق السلام والازدهار العالميين. وتبادل رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ورئيس الوزراء ناريندرا مودي هدايا تذكارية خاصة احتفاء بإرث الأديب الحائز على جائزة نوبل رابندرانات طاغور. وشملت هدية رئيس الوزراء السويدي تعليق وموضوعه: العلاقات بين الهند والنرويج تتلقى دفعة قوية. وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أوسلو يوم الاثنين ضمن المحطة الرابعة من جولته التي تشمل 5 دول، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى النرويج منذ أكثر من 4 عقود. وفي لفتة خاصة تعكس متانة العلاقات بين الهند والنرويج، كان رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار استورا في استقبال مودي لدى وصوله إلى مطار أوسلو، حيث أقيمت له مراسم حرس الشرف الرسمية، كما رحبت به الجاليتان الهندية والنرويجية من خلال عرض مشترك للموسيقى والرقص الهندي. وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة الدبلوماسية الأوسع التي يقوم بها رئيس الوزراء، وتشمل الإمارات العربية المتحدة وهولندا والسويد والنرويج وإيطاليا، بهدف تعزيز شراكات الهند العالمية في ظل تنامي حالة عدم اليقين الجيوسياسي وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأجرى رئيس الوزراء مودي محادثات ثنائية مع نظيره النرويجي في أوسلو، حيث استعرض الجانبان مختلف جوانب العلاقات الهندية النرويجية بما يشمل التجارة والاستثمار ومتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين الهند ورابط التجارة الحرة الأوروبية والعمل المناخي والتحول في مجال الطاقة والاقتصاد الأزرق وحوكمة المحيطات والبحث العلمي والتعليم العالي والتعاون في القطب الشمالي والمناطق القطبية والفضاء وتنقل الكفاءات. واتفق الزعيمان على رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية خضراء، بما يعكس التزامهما المشترك بالاستدامة والنمو الأخضر. وأكد الجانبان وجود إمكانات كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، فيما رحب رئيس الوزراء مودي بزيادة استثمارات الشركات النرويجية في الهند. كما شدد الزعيمان على هدف مضاعفة حجم التجارة الحالية بين البلدين بحلول عام 2030، ودعوى ممثلي قطاع الأعمال إلى العمل على إقامة شراكات ديناميكية في مختلف القطاعات لتحقيق

الالتزام الاستثماري البالغ 100 مليار دولار أمريكي في إطار اتفاقية TEPA، إلى جانب توفير مليون فرصة عمل في الهند. وكلف الزعيمان فرق العمل في البلدين بتعميق التعاون في مجالات الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك حماية النظم البيئية البحرية وبناء السفن والشحن الأخضر والأنفاق والبنية التحتية والفضاء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأمن السيبراني وتدريب البحارة ومصائد الأسماك والاستزراع المائي. كما جدد التأكيد على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ورحب بانضمام النرويج إلى مبادرة المحيطات في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ودعا مودي النرويج للمشاركة في فعالية بهارات إينوفيتس 2026 المقرر عقدها في فرنسا في يونيو عام 2026. كما اقترح إنشاء مركز للابتكار بالشركات الناشئة وتنظيم هاكاثون للابتكار الأخضر بين البلدين. وفي إطار التعاون في مجال البيئة والطاقة المتجددة، دعا الزعيمان إلى تعزيز التعاون في التقنيات المتخصصة مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وطاقة الرياح البحرية، وزيادة الاستثمارات النرويجية في مشاريع الطاقة النظيفة في الهند. واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون في الأبحاث والخدمات اللوجستية بالمناطق القطبية الشمالية، مع التأكيد مجددا على الالتزام بالممارسات البيئية المسؤولة، كما شدد على أهمية العمل المشترك في مجالات البحث والابتكار بما يشمل الطاقة المتجددة والمحيطات والمناخ والصحة والمعادن الحيوية والتقنيات الناشئة وتكنولوجيا المعلومات. وفي مجال التعليم العالي، اتفق الجانبان على استكشاف برامج الدرجات العلمية المشتركة والاعتراف المتبادل بالمؤهلات وتعزيز تنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. كما ناقش الطرفان التعاون في المحافل متعددة الأطراف، وتبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجدد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غاريستورا دعم النرويج لعضوية الهند الدائمة في مجلس أمن دولي مصلح، وأدان الزعيمان بصورة قاطعة الإرهاب بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، ودعوا إلى تحرك عالمي منسق لمواجهة هذه الآفة. كما أشار إلى الإمكانات المتاحة في مجال التعاون الدفاعي والتعاون الصناعي الدفاعي، واتفق على استكشاف التعاون مع دول ثالثة في مجال السلع الرقمية العامة، وكلف الوزارات المختصة بإنشاء فريق عمل مشترك حول الرقمنة لدفع عملية التحول الرقمي. كما وجه ناريندرا مودي دعوة إلى استورا لزيارة الهند. وفي مراسم خاصة أقيمت في أوسلو، منح ملك النرويج هارالد الخامس رئيس الوزراء مودي وسام الصليب الأكبر من وسام الاستحقاق الملكي النرويجي، ويعد هذا الوسام أعلى تكريم تمنحه النرويج لرؤساء الحكومات الأجنبية، ويمنح تقديرا للخدمات المتميزة التي تصب في مصلحة النرويج والإنسانية. وأعرب رئيس الوزراء مودي عن خالص امتنانه للملك هارالد الخامس وللشعب النرويجي على هذا التكريم. كما التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالملك هارالد الخامس في القصر الملكي، حيث نقل إليه تحيات وأطيب تمنيات الشعب الهندي، وأشاد مودي بالجمال الطبيعي الذي تتمتع به النرويج، مؤكدا أن الصداقة الطويلة بين البلدين تزداد قوة وترتكز على القيم المشتركة المتمثلة في الديمقراطية وسيادة القانون والحكم المرتكز على خدمة الشعب. وناقش مودي والملك هارالد الخامس التقدم اللافت الذي حققته الشركات الهندية والنرويجية في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الحديثة. كما عقدت القمة الهندية النوردية الثالثة في أوسلو، حيث التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي بقادة الدول الإسكندنافية الخمس، وهي النرويج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والسويد.

أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لذات عموم الهند بنيو دلهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة: وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى روما ليلة أمس في زيارة رسمية إلى إيطاليا، وكان في استقبال رئيس الوزراء في المطار نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاجاني. وفي وقت لاحق أقامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مأدبة عشاء تكريما لرئيس الوزراء مودي. وعقب مأدبة العشاء توجه رئيس الوزراء مودي إلى فندق أنانتارا بالازو نايادي روما، حيث استقبله أفراد الجالية الهندية بحفاوة بالغة. ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء مودي اليوم محادثات مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني ومع الرئيس سيرجيو ماتاريلا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهند وإيطاليا. وستركز الزيارة على توطيد العلاقات الثنائية لا سيما في سياق الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. كما سيتم استعراض خطة العمل الاستراتيجية المشتركة للفترة 2025 و29. وسيقوم رئيس الوزراء مودي أيضا بزيارة مقر منظمة الأغذية والزراعة للتأكيد مجددا على التزام الهند بمبادئ التعددية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي العالمي. في وقت مبكر من يوم أمس ارتقت الهند والدول الإسكندنافية التي تضم النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وإيسلندا بعلاقاتهم الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية في مجال التكنولوجيا الخضراء والابتكار. وقد أعلن مودي عن هذا التطور خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قادة الدول الإسكندنافية، وذلك عقب مشاركته في القمة الهندية الإسكندنافية الثالثة التي عقدت في العاصمة النرويجية أوسلو. وصرح رئيس الوزراء مودي بأن استثمارات الدول الإسكندنافية في الهند قد شهدت ارتفاعا بنسبة 200% على مدار العقد الماضي. كما أكد رئيس الوزراء مودي أن العلاقات بين الهند والدول الإسكندنافية مهيئة لتدشين عصر ذهبي جديد، وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية التي أبرمت مؤخرا، ومن أبرزها اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية واتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. أكد وزير الصحة جاغت برقاش نادا مجددا التزام الهند بالتغطية الصحية الشاملة والابتكار في مجال الصحة الرقمية والتضامن الصحي العالمي، وذلك خلال أعمال جمعية الصحة العالمية 79 المناقضة في جنيف. وفي كلمة ألقاها أمس أمام الجمعية التي عقدت تحت شعار إعادة تشكيل الصحة العالمية مسؤولية مشتركة، سلط نادا الضوء على التقدم الذي أحرزته الهند نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مستندة في ذلك إلى نهج يرتكز على مشاركة الحكومة بأسرها والمجتمع بأكمله. سيقوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بزيارة إلى الهند تستغرق 4 أيام بدءا من 23 مايو، وتعد هذه الزيارة الأولى له إلى الهند، وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيلها. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت بأن روبيو سيتوجه خلال زيارته التي تمتد من 23 إلى 26 مايو إلى كل من كولكاتا وآغا

0: وجايب ونيو دلهي. وأضاف أن سيد روبيو سيناقش قضايا الطاقة والأمن والتجارة والتعاون الدفاعي خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين الهنود. ومن جانبها ذكرت السفارة الأمريكية في نيودلهي أن روبيو سيحضر اجتماع مجموعة كواد في 26 مايو، وهي المجموعة التي تضم في عضويتها أستراليا واليابان والولايات المتحدة. وفي منشور لها عبر إكس، أعربت السفارة عن تطلعها للترحيب بالسيد روبيو في زيارته الأولى إلى الهند ولحضور الاجتماع الوزاري لمجموعة كواد، فضلا عن المشاركة في لقاءات رفيعة المستوى واحتفالات الذكرى السنوية 75 بعد 200 لتأسيس الولايات المتحدة. وجهت المديرية العامة للطيران المدني الهندية بإجراء فحص لمفاتيح التحكم بالوقود في إحدى طائرات طيران الهند من طراز بوينغ 8787 داخل منشأة الشركة المصنعة الأصلية، وذلك بحضور مسؤولي المديرية العامة للطيران المدني. وفقا للمديرية، فقد تم إيقاف الطائرة التابعة لطيران الهند والمسجلة بالرمز VTANX بالثاني من فبراير الماضي بعد تشغيل الرحلة AIC-132 من مطار هيثرو في لندن إلى بنغالورو. وجاء هذا الإجراء عقب تسجيل ملاحظة في تقرير أعطال الطيار تفيد بأن مفتاح التحكم الأيسر بالوقود انتقل من وضع الران إلى كتاف عند دفعه بشكل طفيف ولم يثبت بصورة محكمة في الوضع المحدد. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين ليلة أمس في زيارة دولة تستمر يومين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوع على اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارته إلى بكين. وقد صرح الكرملين بأن الرئيسين سيبحثان سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. وتتزامن هذه الزيارة مع الذكرى 25 لمعاهدة الصداقة الصينية الروسية التي أوقعت في عام 2001. وتعد زيارة بوتين التي تستمر يومين زيارة ذات أهمية خاصة في ظل سعي بكين للحفاظ على علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة بالتزامن مع صون روابطها القوية مع روسيا. أسفرت عملية عسكرية مشتركة بين نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 175 عنصرا من تنظيم داعش في نيجيريا، وذلك خلال غارات جوية مشتركة استمرت عدة أيام. وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري سماعيل أوبا في بيان أمس إن أكثر من 175 من عناصر التنظيم قتلوا في ساحة المعركة، وأضاف أن الضربات المشتركة دمرت نقاط تفتيش ومستودعات أسلحة ومراكز لوجستية ومعدات عسكرية، إضافة إلى مقرات الشبكات المالية المستخدمة في دعم العمليات الإرهابية. وكانت القوات الأمريكية والنيجيرية قد نفذت الأسبوع الماضي عملية عسكرية مشتركة أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش أبو بلال المينوكي المعروف أيضا باسم أبو ماينوك إلى جانب عدد من مساعديه. وشهد التعاون العسكري بين أبوجا وواشنطن تصاعدا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة. قبل أن تنتهي هذه النشرة نعيد أبرز العناوين. رئيس الوزراء مودي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يناقشان مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا ويستعرضان خطة العمل الاستراتيجية المشتركة في روما اليوم. رئيس الوزراء مودي يعلن عن شراكة التكنولوجيا الخضراء مع الدول الإسكندنافية في قمة أوسلو. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يزور الهند في الفترة من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين مايو. وزير الصحة نادا يؤكد التزام الهند بالتغطية الصحية الشاملة خلال أعمال جمعية الصحة العالمية 79 المنعقدة في جنيف. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيودلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره

0: 15,280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: أيها المستمعون الكرام، لا نستمع إلى بعض الأغاني من الأفلام الهندية.

0: as a message or asking from all these, perspectives and in the changing geopolitical context wherein India is consistently requesting all the nations to come together and promote global peace and security. So definitely there is a symbiotic relationship, there is a synergy. So
1: Yes.
0: when we look from this strategic angle, when we look from the angle of digital cooperation, when we look
1: Right.
0: from the perspective of multilateral reforms, when we look into the area of trade, investment and economic agreements, when we look from green transitions point of view, all in all these prioritized agenda items on the list of both Nordic nations and India, they play a pivotal role in bringing together both the sides and shaping better future roadmap, not only to secure the national interests of these nations, but also to contribute to different sustainable development goals.
1: Thank you so much, Professor Joshi, for giving us a deeper insight into the multi-layered, relationship between India and Nordic nations in the backdrop of the third India-Nordic summit, which took place in Oslo today.
0: Thank you so much, Sonuji.
1: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
2: Spotlight.
3: يا المستمعون الكرام لا نستمع إلى موجز الأنباء. وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى روما ليلة أمس في زيارة رسمية إلى إيطاليا. وكان في استقبال رئيس الوزراء في المطار نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاجاني. وفي وقت لاحق أقامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مأدبة عشاء تكريما لرئيس الوزراء مودي. وعقب مأدبة العشاء توجه رئيس الوزراء مودي إلى فندق أنانتارا بالازو نايا دي روما، حيث استقبله أفراد الجالية الهندية بحفاوة بالغة. في وقت مبكر من أول أمس ارتقت الهند والدول الإسكندنافية التي تضم النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وإيسلندا بعلاقاتهم الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية في مجال التكنولوجيا الخضراء والابتكار. أكد وزير الصحة جاغت برقاش ندا مجددا التزام الهند بالتغطية الصحية الشاملة والابتكار في مجال الصحة الرقمية والتضامن الصحي العالمي، وذلك خلال أعمال جمعية الصحة العالمية 79 المناقضة في جنيف. وفي كلمة ألقاها أمس أمام الجمعية التي عقدت تحت شعار إعادة تشكيل الصحة العالمية مسؤولية مشتركة، سلط ندا الضوء على التقدم الذي أحرزته الهند نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مستندة في ذلك إلى نهج يرتكز على مشاركة الحكومة بأسرها والمجتمع بأكمله. سيقوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بزيارة إلى الهند تستغرق 4 أيام بدءا من 23 مايو الجاري، وتعد هذه الزيارة الأولى له إلى الهند، وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيلها. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين ليلة أمس في زيارة دولة تستمر يومين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوع على اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارته إلى بكين. أسفرت عملية عسكرية مشتركة بين نيجيريا والولايات المتحدة عن مقتل 175 عنصرا من تنظيم داعش في نيجيريا، وذلك خلال غارات جوية مشتركة استمرت عدة أيام. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة عموم الهند. الآن تنتهي برامجنا الصباحية، إلى اللقاء.

صباح الكرام، أهلا بكم في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نودلي. وساعات والحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هرتز. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا أستهل الحلقة المسائية هذه بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

صحيح الكرام، أولا قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. والآن اسمحوا لي أن أشارك معكم تفاصيل البرنامج في الحلقة المسائية هذه، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها، وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم. وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند، كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سآتي إليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعينا الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

صباح الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يجري الحديث مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، ويقرر الجانبان بتحسين العلاقات الثنائية. رئيس الوزراء يقول الهند وإيطاليا تقفان معا في اعتبار الإرهاب تحديا خطيرا للبشرية. منظمة DRDO تكمل اختبار الصاروخ بسيارة مسيرة بدون شخص. وزير الدفاع يصفه معلما استراتيجيا. في بطولة IBL ستلعب كولكاتا نايت رايدرز ضد فريق مومباي انديان في ملعب إيدن غاردن. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي أجرى محادثات رفيعة المستوى مع نظيرته الإيطالية السيدة جورجي ميلوني في روما اليوم، بهدف المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر القطاعات الرئيسية. وقد ركز الاجتماع على توثيق التعاون في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والدفاع والطاقة النزيهة والشراكة الاستراتيجية كذلك. بجانب ذلك، ناقش القائدان تطورات إقليمية ودولية للتبادل المشترك، كما انعكس الحوار في الشراكة الاستراتيجية النامية بين الهند وإيطاليا، مع التركيز على توسيع التعاون الاقتصادي وعلاقة الشعب بالشعب. إلى جانب ذلك، أعلن رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي بأن الهند وإيطاليا قررتا رفع مستوى علاقاتهما الثنائية إلى مستوى استراتيجي خاص. في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية، أكد السيد مودي بأن الجانبين قاما بإجراء نقاش موسع حول توسيع نطاق التعاون، ويعملان على إقامة مركز هندي إيطالي للابتكار، مؤكدا الموقف الهندي حول الصراعات الدولية. إنه صرح بأن جميع القضايا شأنها أن يتم تسويتها عن طريق الدبلوماسية والحوار، وأبرز بأن كلا البلدين يعتبر الإرهاب تحديا خطيرا للبشرية، كما أن الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان ضد الإرهاب وتمويله ثبت مثالا مهما دوليا. من جانبها، أكدت السيدة ميلوني بأن الهند وإيطاليا ترفعان مستوى علاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية، إذ أن العلاقات

0: بين البلدين تعتمد على الثقافة تعتمد على الثقة والاحترام المتبادل. منظمة الأبحاث والتنمية الدفاعية DRDO الهندية فازت في إنجاز وإطلاق النهائي لصاروخ بدون رجل في الفضاء والتي تسمى V3، وذلك هو إنجاز قيم هام لقطاع الدفاع الهندي. وقد تم الاختبار على كلا المستويين من الفضاء إلى الأرض وبالعكس في DRDO، ولا سيما في مساحتها المتخصصة لها في مدينة كارنول بولاية آندرا براديش. وقد عرض الاختبار مدى قدرات الصاروخ في استهداف هدفه وثقته وتأثيره في حالات الحرب المختلفة. وزير الدفاع السيد راجنات سينغ أشاد منظمة DRDO ووصف إنجازها المذكور بصفتها معلما بارز استراتيجيا حققتها المنظمة نحو بناء الهند معتمدة ومكتفية بذاتها في مجال الدفاع. الرئيس الصيني السيد شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات في بكين اليوم بتركيزهما على العلاقات الثنائية والقضايا الرئيسية الدولية بما فيها إيران والصراع الأوكراني والتجارة الدولية كذلك. أفادت وزارة الخارجية الصينية بأن الحوار سيعمق في الشراكة الاستراتيجية بين بكين وموسكو، كما هو يحسن التنسيق عن طريق المنتديات مثل الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي والبريكس إياها. بجانب ذلك أبرز البلدان تعاونهما المتنامي في التجارة والطاقة والأمن مع وجود حجم التجارة التي يتجاوز عن 200 بليون دولار أمريكي. ومن المؤكد بأن الاجتماع المذكور بين القائدين جاء في وقت لاحق من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب سيحضر قمة الدول السبعة في G7 في فرنسا خلال الشهر القادم، وسط الصراع المتصاعد بين واشنطن وعدة الحلفاء الأوروبيين حول قضية الحرب ضد إيران. حسب ما أفاد به مسؤول لدى البيت الأبيض إن القمة ستعقد ما بين 15 حتى 17 من الشهر القادم في إيفن ليسبينس في جنوب فرنسا، وهي ستركز على قضايا بما فيها الذكاء الاصطناعي والتجارة والمواد المعقدة وقضية الاغتراب والأمن العالمي كذلك. ومن المهم أنه في ضوء وجود الخلافات الأوروبية وحلفائها في الصراع ما بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، ماذا ستنتج القمة عنها؟ سكرتير الشؤون الخارجية بالولايات المتحدة السيد ماركو روبيو سيقوم برحلة تستغرق 4 أيام إلى الهند بداية من 23 من الشهر الجاري، وستكون هي أولى زيارة له إلى الهند. وقد أعلن قسم الداخلية الأمريكي بأن السيد روبيو أثناء زيارته هذه سيقوم بزيارة مدينة كولكاتا وآغرا وجايبور ونيودلهي، بينما أكد الناطق باسم الداخلية بأن السيد روبيو سيناقش الطاقة والأمن والتجارة والتعاون الدفاعي خلال اجتماعاته مع المسؤولين البارزين الهنود. بجانب ذلك أكدت السفارة الأمريكية بنيودلهي بأن الهند ستقوم اجتماعا يحضره مجموعة القواد والسكرتير روبيو كذلك، بينما استعدت الهند بعقد اجتماع وزراء خارجيين في مجموعة قواد خلال الأسبوع القادم. بلغ عدد الوفيات من جراء الفيروس إيبولا إلى 136 في كونغو الأفريقية، أفاد به وزير الصحة السيد روجر كامبا وسط تفشي الفيروس الهالي والذي أحاط به بالمنطقة الشرقية من البلاد. بناء على إفادة هيئة الصحة في كونغو، إن الدولة سجلت 543 حالة مشبوهة، بينما وجدت 32 حالة مؤكدة، في حين أوغندا المجاورة سجلت حالتين مصابتين بالفيروس. وأكدت منظمة الصحة العالمية WHO بأنه هناك خطر كبير لتفشي الفيروس في أوغندا وكونغو على المستوى الوطني، بينما يخفف شدته وقوته على المستوى الدولي. وزيرة المالية السيدة نيرملا سيتارامان التقى اليوم بالسفير الأمريكي لدى الهند في نيودلهي. وأفادت وزارة المالية في نصها المكتوب على موقع التواصل الاجتماعي بأن أثناء الاجتماع ناقش القائدان تعميق العلاقات الاقتصادية والشراكة المالية والتعاون في التكنولوجيا المالية بين الهند والولايات المتحدة، إلى جانب الاستثمار وفرص التعاون الثنائي. إضافة إلى ذلك، هنأت السيدة سيتارامان على حلول ذكرى 250 من استقلال الولايات المتحدة. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. رئيس الوزراء يجري الحديث مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، ويقرر الجانبان بتحسين العلاقات الثنائية. رئيس الوزراء يقول الهند وإيطاليا تقفان معا في اعتبار الإرهاب تحديا خطيرا للبشرية. منظمة DRDO تكمل اختبار صاروخ بسيارة مسيرة بدون شخص. وزير الدفاع يصفه معلما استراتيجيا. في بطولة IBL ستلعب كولكاتا نايت رايدرز ضد مومباي انديان في ملعب إيدن غاردين. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
0: مستمعينا الكرام، استمعتم إلى أهم الأخبار والعناوين البارزة والمستجدات في الهند. والآن ضمن برنامج الأغاني الوطنية، أقدم إليكم حلقة من الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود.

0: مستمعي الكرام، والآن قد انتهينا من حلقة الأغاني الوطنية، وأقدم إليكم برنامج التعليق يقدمه له أخ محبوب عالم.
1: التعليق وموضوعه: العلاقات بين الهند والنرويج تتلقى دفعة قوية. وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أوسلو يوم الاثنين ضمن المحطة الرابعة من جولته التي تشمل 5 دول، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى النرويج منذ أكثر من 4 عقود. وفي لفتة خاصة تعكس متانة العلاقات بين الهند والنرويج، كان رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار استورا في استقبال مودي لدى وصوله إلى مطار أوسلو، حيث أقيمت له مراسم حرس الشرف الرسمية، كما رحبت به الجاليتان الهندية والنرويجية من خلال عرض مشترك للموسيقى والرقص الهندي. وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة الدبلوماسية الأوسع التي يقوم بها رئيس الوزراء، وتشمل الإمارات العربية المتحدة وهولندا والسويد والنرويج وإيطاليا، بهدف تعزيز شراكات الهند العالمية في ظل تنامي حالة عدم اليقين الجيوسياسي وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأجرى رئيس الوزراء مودي محادثات ثنائية مع نظيره النرويجي في أوسلو، حيث استعرض الجانبان مختلف جوانب العلاقات الهندية النرويجية بما يشمل التجارة والاستثمار ومتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين الهند ورابط التجارة الحرة الأوروبية والعمل المناخي والتحول في مجال الطاقة والاقتصاد الأزرق وحوكمة المحيطات والبحث العلمي والتعليم العالي والتعاون في القطب الشمالي والمناطق القطبية والفضاء وتنقل الكفاءات. واتفق الزعيمان على رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية خضراء، بما يعكس التزامهما المشترك بالاستدامة والنمو الأخضر. وأكد الجانبان وجود إمكانات كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، فيما رحب رئيس الوزراء مودي بزيادة استثمارات الشركات النرويجية في الهند. كما شدد الزعيمان على هدف مضاعفة حجم التجارة الحالية بين البلدين بحلول عام 2030، ودعوى ممثلي قطاع الأعمال إلى العمل على إقامة شراكات ديناميكية في مختلف القطاعات لتحقيق الالتزام الاستثماري البالغ 100 مليار دولار أمريكي في إطار اتفاقية TEPA، إلى جانب توفير 1,000,000 فرصة عمل في الهند. وكلف الزعيمان فرق العمل في البلدين بتعميق التعاون في مجالات الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك حماية النظم البيئية البحرية وبناء السفن والشحن الأخضر والأنفاق والبنية التحتية والفضاء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأمن السيبراني وتدريب البحارة ومصائد الأسماك والاستزراع المائي. كما جدد التأكيد على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ورحب بانضمام النرويج إلى مبادرة

0: المحيطات في منطقة المحيطين الهندي والهادي. ودعا مودي النرويج للمشاركة في فعالية بهارات إنوفيتس 2026 المقرر عقدها في فرنسا في يونيو عام 2026، كما اقترح إنشاء مركز للابتكار بالشركات الناشئة وتنظيم هاكاثون للابتكار الأخضر بين البلدين. وفي إطار التعاون في مجال البيئة والطاقة المتجددة، دعا الزعيمان إلى تعزيز التعاون في التقنيات المتخصصة مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وطاقة الرياح البحرية وزيادة الاستثمارات النرويجية في مشاريع الطاقة النظيفة في الهند. واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون في الأبحاث والخدمات اللوجستية بالمناطق القطبية الشمالية، مع التأكيد مجددا على الالتزام بالممارسات البيئية المسؤولة، كما شدد على أهمية العمل المشترك في مجالات البحث والابتكار بما يشمل الطاقة المتجددة والمحيطات والمناخ والصحة والمعادن الحيوية والتقنيات الناشئة وتكنولوجيا المعلومات. وفي مجال التعليم العالي، اتفق الجانبان على استكشاف برامج الدرجات العلمية المشتركة والاعتراف المتبادل بالمؤهلات وتعزيز تنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. كما ناقش الطرفان التعاون في المحافل متعددة الأطراف وتبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجدد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غاريستورا دعم النرويج لعضوية الهند الدائمة في مجلس أمن دولي مصلح. وأدان الزعيمان بصورة قاطعة الإرهاب بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، ودعوا إلى تحرك عالمي منسق لمواجهة هذه الآفة. كما أشار إلى الإمكانات المتاحة في مجال التعاون الدفاعي والتعاون الصناعي الدفاعي، واتفق على استكشاف التعاون مع دول ثالثة في مجال السلع الرقمية العامة. وكلف الوزارات المختصة بإنشاء فريق عمل مشترك حول الرقمنة لدفع عملية التحول الرقمي. كما وجه ناريندرا مودي دعوة إلى استورا لزيارة الهند. وفي مراسم خاصة أقيمت في أوسلو، منح ملك النرويج هارالد الخامس رئيس الوزراء مودي وسام الصليب الأكبر من وسام الاستحقاق الملكي النرويجي. ويعد هذا الوسام أعلى تكريم تمنحه النرويج لرؤساء الحكومات الأجنبية، ويمنح تقديرا للخدمات المتميزة التي تصب في مصلحة النرويج والإنسانية. وأعرب رئيس الوزراء مودي عن خالص امتنانه للملك هارالد الخامس وللشعب النرويجي على هذا التكريم. كما التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالملك هارالد الخامس في القصر الملكي، حيث نقل إليه تحيات وأطيب تمنيات الشعب الهندي. وأشاد مودي بالجمال الطبيعي الذي تتمتع به النرويج، مؤكدا أن الصداقة الطويلة بين البلدين تزداد قوة وترتكز على القيم المشتركة المتمثلة في الديمقراطية وسيادة القانون والحكم المرتكز على خدمة الشعب. وناقش مودي والملك هارالد الخامس التقدم اللافت الذي حققته الشركات الهندية والنرويجية في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الحديثة. كما عقدت القمة الهندية النوردية الثالثة في أوسلو، حيث التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي بقادة الدول الإسكندنافية الخمس، وهي النرويج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والسويد.
1: مستمعين الكرام، ضمن برنامج التعليق استمعتم إلى برنامج التعليق والذي قدمه له أخ محبوب عالم. والآن أقدم إليكم أغنية من الأغاني الوطنية من جديد، وذلك إتماما لهذه الحلقة الوطنية.

0: Years, we've all witnessed the personal rapport between Prime Minister Modi and Prime Minister Meloni. How much does leader-to-leader rapport matter in diplomacy?
1: It matters a lot because, you know, we've seen how much comfortable Prime Minister Modi and Mr. Meloni are with each other's company. In fact, they actually second guess what the other person is going to say. They have met so many times in the recent past that chemistry has developed between the leadership, and that percolates down to the bureaucracy, to the ministers and to various sectors of cooperation, as we have seen in this case of India and Italy, special strategic partnership.
0: You know, at the beginning of his joint statement, the Prime Minister referred to Rome as the Eternal City and also referred to his parliamentary constituency, Kashi, also known as the Eternal City. So given the fact that both India and Italy have, you know, ancient civilizations in both the countries, the family and familial ties are very important. Do you think that makes the relationship even more special between India and Italy?
1: It does, because both countries, as you said, are old civilizations and they have a long history. As a matter of fact, they have a long history of dealing with each other, especially in maritime trade. And even today, you can find remnants of that trade in the coastline of India. And we can also find in the ruins which are found in India and in Italy, linkages to both these countries since ancient days. That's the first point. The second point, of course, is that culturally, both countries are quite similar to each other. There's an importance given to the maternal, you know, side of the family in both countries. There's also a lot of expressive views on food, on dance,
0: yes,
1: on culture, which is commonality between the two countries. And at the same time, the people of both countries are very emotional and they connect with the heart. And that's the most important connect, right, I think, between India and Italy.
0: Ambassador Vadhwa, looking at the nations Prime Minister Modi visited on this particular tour, the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy, and the timing of the tour, what is the significance of this tour at this crucial moment in geopolitics?
1: So I think the visit to the five nations was undertaken with the point of view of development of India's economy in various sectors. And in all these countries, there were specific issues that Prime Minister Modi addressed. And if you look at the list of agreements that have been signed, they've been in diverse fields. Each of these countries have their own specialization as far as technology is concerned, as far as their economic strengths are concerned. And of course, the diversity brings together a certain set of skills which India needs today. So the visits were undertaken keeping in mind what India would need for the future, for its development, and to become a developed country by 2047.
0: Ambassador Vadhwa, thank you so much for joining Akashvani's Spotlight program and sharing your views on this important issue.
1: Thank you so much.
2: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
3: سمعين الكرام، والآن ضمن برنامج حديث الليلة أقدم إليكم حديثا ممتعا خاصا يقدمه الأستاذ اسم أشرف خان من جامعة دلهي حول كتاب نزهة الخواطر للعلامة أبي الحسن عبد الحي الحسني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الكتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنماذر العلامة عبد الحي الحسني الذي ينحدر من سلالة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولد في سنة 1286 من الهجرة في زاوية السيد علم الله على مسافة ميل من بلدة رايبريلي من مقاطعة لكنو، وقرأ الكتب الدرسية على أشهر علمائها مثل الشيخ محمد نعيم الفرنجي محلي والشيخ فضل الله وغيرهما، ثم سافر إلى بوبال واستفاد من الشيوخ الكبار هناك وقام برحلة إلى مدن هندية مختلفة دهلي وبانيبت وديبند وغيرها وكان من أحد مؤسسي ندوة العلماء بلخنو وكان يحضر حفلاته السنوية ثم أقام بها وفرغ لخدمتها وخدمة الإسلام والمسلمين بواسطتها ولم يزل يخدم الندوة حتى توفي في سنة 1341 من الهجرة وآقب رحمه الله ابنين وبنتين وكان منهم العلامة المعروف أبو الحسن علي الندوي وكان الشيخ محمود السيرة ميمونا نقيبا مرزيا ونال شعبية في الناس ومؤلفاته نحو 15 منها 9 كتب في اللغة العربية وأربعة في اللغة الفارسية وكتابان في اللغة الأردوية ومن أهمها وأشهرها نزهة الخواتر الذي موضوع حديث اليوم وله كتاب آخر معارف الأوارف في أنواع العلوم والمعارف وفي أوله مقدمة جليلة له بحث فيها عن مناهج التعليم في هذه البلاد ثم تكلم عن تطور الفنون المختلفة في الهند مثل الصرف والنحو واللغة وما إليها ثم ذكر ما ألف فيها علماء الهند من الكتب وقد طبعه مجمع اللغة العربية بدمشق باسم الثقافة الإسلامية في الهند سنة 1958 الميلادي ثم في سنة 1983 الميلادي والكتاب نزهة الخواتر أو الإعلام كتاب في تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الإسلامي الأول حين دخل فيها الإسلام إلى القرن الرابع عشر الكتاب في 8 أجزاء كبار واشتمل على ترجمة 4523 شخصية واقتبس المؤلف من 280 كتابا منها 87 في اللغة العربية و 157 في اللغة الفارسية و 56 في اللغة الأردوية ويبدو الجزء الأول الذي في 256 صفحة وتناول المؤلف فيه 251 شخصية من مقدمة نجله الأكبر عبد العلي التي عنونها الهند ومكانتها في تاريخ الإسلام ومكانة المؤلف وكتابه في المكتبة التاريخية للهند وتليها مقدمة حررها نجل المؤلف الأصغر أبي الحسن علي الندوي وعنونها الحاجة إلى تأليف كتاب نزهة الخواتر وبهجة المسامع والنواذر وألقى الأضواء فيها على أن الهند بقيت محجبة عن أنظار العلماء والمؤرخين في العالم العربي ولم يذكروا عيان الهند وعلماءها ونوابغ رجالها إلا تحلة للقسم ولذلك كانت الحاجة ماسة إلى أن يبرز عالم هندي يتحمل هذه المسؤولية فتقدم على العلامة عبد الحي لهذا العمل الجليل ويقول الشيخ أبو الحسن علي هذا الكتاب يغطي المساحة الزمنية من القرن الإسلامي الأول إلى سنة وفاة المؤلف والمساحة المكانية من ممر خيبر إلى خليج بنغال ومن قلة لكشمير في الشمال إلى أقصى جنوب الهند ويشمل طبقات أهل الفضل والنباهة على اختلاف مظاياهم ومجالات فضلهم ونبوغهم ومذاهبهم واتجاهاتهم رتب المؤلف الكتاب حسب الأثاث الأبتسي ألف با تا ثا الجزء الأول يحتوي على تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الأول إلى القرن السابع الهجري وتناول المؤلف فيه 17 شخصية من القرن الأول وواحدة وثلاثين من القرن الثاني وخمس عشرة من القرن الثالث وأربع عشرة من القرن الرابع وثمانية عشرة من القرن الخامس وسبعة وعشرين من القرن السادس ومائة وواحدة وأربعين من القرن السابع ومن هذه الشخصيات محمد بن قاسم وأبو العطاء السندي الشاعر وأبو الصوفي العظيم معين الدين السجزي الأجميري وحسن الصاغاني صاحب الأباب الزاخر وقطب الدين أيبك والشيخ بختيار كاكي وشهاب الدين الغوري ويتضمن الجزء الثاني تراجم علماء الهند وآيانها في القرن الثامن الذي في 100 صفحة وذكرت فيه 298 شخصية. ويبدأ بذكر الشيخ إبراهيم بن شهريار الهمداني.

يتضمن الجزء السادس التراجم من القرن التاسع الهجري ويحتوي على 156 صفحة، وذكر المؤلف فيه 254 شخصية بما فيهم السلطان إبراهيم الشرقي الجونبوري، الشيخ أحمد الثانيسري وأحمد شاه الججراتي وتيمور غورغان السمرقندي والسلطان زين العابدين الكشميري والشيخ علاء الدين المهايمي والشيخ محمد بن يوسف الحسيني المعروف بخواجة قيسو دراز. ويتضمن الجزء الرابع التراجم من القرن العاشر الهجري ويحتوي على 385 صفحة، وتناول المؤلف فيه 592 عالما وعينا. نجد فيه ترجمة إبراهيم بن سكندر اللودي والشيخ أحمد بن عبد القدوس الغنغوهي وبابر شاه التيموري وبيرم خان خانخانة والشيخ سليم الفتحپوري وشير شاه السوري وعلي بن حسام الدين المتقي صاحب كنز الأمال وملك محمد الجايسي والسلطان محمود بن محمد الغجراتي والسلطان مظفر الحليم الغجراتي وحمايون شاه. ويتضمن الجزء الخامس التراجم من القرن الحادي عشر الهجري ويحتوي على 516 صفحة، وذكرت فيه 760 شخصية بما فيهم إبراهيم عادل شاه البيجابوري، أبو الخير بن مبارك الناغوري، أبو الفضل بن مبارك الناغوري مؤلف عين أكبري، وأبو الفايد بن مبارك الناغوري مؤلف تفسير السواتع الإلهام غير المنقوط، والشيخ أحمد السرهندي المعروف بمجدد الألف الثاني، وأكبر بن حماي والتيموري وجهانغير ودار شكو وشاجهان، والشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي والمؤرخ المعروف عبد القادر البدايوني والملكة نور جهان. ويتضمن الجزء السادس التراجم من القرن الثاني عشر الهجري ويحتوي على 476 صفحة، وذكر فيه 774 شخصية بما فيهم ملا جيوان صاحب نور الأنوار وأحمد الشاه الأبدالي ومظهر جان جانا الدهلوي وخواجة ميرداد الدهلوي والسلطان عالمگير وصاحب سبحة المرجان حسان الهند غلام علي عزاد البلغرامي والشيخ كليم الله ومؤلف سلم العلوم ومسلم الثبوت القاضي محب الله البحاري والشيخ محمد علاء الثانوي مؤلف كشاف استلاحات الفنون وصاحب حجة الله البالغة ولي الله الدهلوي. ويتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الثالث عشر الهجري ويحتوي على 588 صفحة، وعدد الشخصيات المذكورة فيه يصل إلى 1031، وفيه عدد كبير من العلماء والعالم البارزين، ومنهم الملك بهادر شاه ظفر والقاضي ثناء الله البانيبتي والشيخ رفيع الدين الدهلوي والشيخ عبد العزيز الدهلوي وملك العلماء عبد العلي اللكنوي والشيخ عبد القادر الدهلوي والمفتي عناية أحمد الكاكوروي ومولانا فضل الحق الخيرابادي ومولانا قاسم النانوتوي ومولانا مملوك علي النانوتوي. ويتضمن الجزء السابن التراجم من القرن الرابع عشر الهجري وفيه 554 صفحة، ويشتمل على ذكر 563 شخصا، والمؤلف توفي قبل أن يكمل هذا الجزء، فالشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله قام ذكر الحكيم أجمل خان ومولانا أبي الكلام آزاد والمفتي أحمد رضا خان البريلوي والشاعر المعروف الطاف حسين حالي والشيخ أنور شاه الكشميري الأمرسري وسيد سليمان الندوي والنواب صديق حسن خان والشيخ عبد الحي الفرنجي محلي والمفتي كفاية الله وغيرهم. وبليغ في عباراته يبدو بأنه متأثر، فيقول في مقدمة الكتاب: أما بعد، فإني منذ عرفت اليمين من الشمال وميزت بين الرشد والضلال لم أزل ولوا بمطالعة كتب الأخبار مغرا بالبحث عن أحوال. ويصور ملامح الشخصيات بالكلمات الدقيقة ذات المتانة والروعة، حيث تضع حياته كتب عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي المتوفى في

0: اثنين وتسعة وثلاثين للهجرة، وكان طويل القامة نحيف البدن أسمر اللون أنجل العينين. ويكتب مبينا أسلوب الشيخ عبد العزيز، وكان نسيج وحده في النظم والنثر وقوة التحرير وغزارة الإملاء وجزالة التعبير، وكلامه أفو الصاعات وفيض صارعة القلم ومسابقة اليد. ونزهة الخواطر مليء بمثل هذه التعبيرات الراية الجميلة. والألامة المؤلف يذكر في هذا الكتاب نسب العلماء والعيان أولا، ثم يعرض أهوالهم ومؤلفاتهم وتواريخ حياة وفياتهم. والجدير بالذكر بأن المؤلف رحمه الله مولو هجرية، فلا نجد في أي الأجزاء الثمانية صفة، وذكرت فيه 223 بلدا من الهند والبلدان الأجمية.
1: سمعين الكرام، والآن قد انتهينا من برنامج حديث الليلة والذي استمعتموها في الحال الأستاذ اسم أشرف من جامعة دلهي حول كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواذر للعلامة عبد الحي الحسني اللقنبي. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية رائعة، ففي هذه الحلقة سوف تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان محمد رفيق وآشا بوسلي.

0: ये जरा सी खरोच पर जख्म करते हैं। मैंने तो सुना था।
1: سمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. والآن نقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنانة أنورادا فودوال.

مستمعين الكرام، والآن قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة الموسيقية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. ففي النهاية إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة في ألحان الفنانة عشا بوسلي.

مستمعين الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة في ألحان الفنانة آشا بوزلي انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب، فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية.

مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة أمم الهند للخدمات الدولية بنيودلهي. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية بإيجاز. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي أجرى محادثات رفيعة المستوى مع نظيرته الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني في روما اليوم، بهدف المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر القطاعات الرئيسية. وقد ركز الاجتماع على توثيق التعاون في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والدفاع والطاقة النزيهة والشراكة الاستراتيجية كذلك. في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية، أكد السيد مودي بأن الجانبين قاما بإجراء نقاش موسع حول توسيع نطاق التعاون، ويعملان على إقامة مركز هندي إيطالي للابتكار، مؤكدا موقف الهندي حول الصراعات الدولية. إنه صرح بأن جميع القضايا بشأنها أن تتم تسويتها عن طريق الدبلوماسية والحوار، وأبرز بأن كلا البلدين يعتبر الإرهاب تهديا خطيرا للبشرية، كما أن الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان ضد الإرهاب وتمويله ثبت مثالا مهما دوليا. منظمة الأبحاث والتنمية الدفاعية DRDO الهندية فازت في إنجاز وإطلاق النهائي لصاروخ بدون رجل في الفضاء، والتي تسمى V3، وذلك هو إنجاز قيم هام لقطاع الدفاع الهندي. وزير الدفاع سيد راجناث سينغ أشاد منظمة DRDO ووصف إنجازها المذكور بصفتها معلما استراتيجيا. الرئيس الصيني السيد شي جين فينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات في بكين اليوم بتركيزهما على العلاقات الثنائية والقضايا الرئيسية الدولية بما فيها إيران والصراع الأوكراني والتجارة الدولية. أفادت وزارة الخارجية الصينية بأن الحوار سيعمق في الشراكة الاستراتيجية بين بكين وموسكو، كما هو يحسن التنسيق عن طريق المنتديات مثل الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي والبريكس كذلك. الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب سيحضر قمة الدول السبعة في G7 في فرنسا خلال الشهر القادم، وسط الصراع المتصاعد بين واشنطن وعدة الحلفاء الأوروبيين حول قضية الحرب ضد إرهاب ضد إيران. سكرتير الشؤون الخارجية بالولايات المتحدة السيد ماركو روبيو سيقوم برحلة تستغرق 4 أيام للهند بداية من 23 من الشهر الجاري، وستكون هي أولى زيارة له إلى الهند. بلغ عدد الوفيات من جراء الفيروس إيبولا إلى 136 في كانغو الأفريقية، كما أفاد به وزير الصحة السيد روجر كامبا، وسط تفشي الفيروس الحالي والذي أحاط بالمنطقة الشرقية من البلاد. وزيرة المالية سيدة نيرملا سيتارامن التقت اليوم بالسفير الأمريكي

إلى دلهن في نيودلهي. وأفادت وزارة المالية في نصها المكتوب على موقع التواصل الاجتماعي بأن أثناء الاجتماع ناقش القائدان تعميق العلاقات الاقتصادية والشراكة المالية والتعاون في التكنولوجيا المالية بين الهند والولايات المتحدة إلى جانب الاستثمار وفرص التعاون الثنائي. إضافة إلى ذلك هنأت السيدة رامان سيتارامان على حلول ذكرى 250 من استقلال الولايات المتحدة. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم.